حنا حنا بنو هي هي كيلي كي ماي اوه هولو ابو هوا هي الف هل هولا هي اوه حنا حنا بنو هي هي كيلي كي ماي اوه هولو ابو هوا.